0: أنت لهم وأسررت لهم إسرارا.
1: خپل قوم ته دعوت ورکو لیکن قوم خبر نه منلا.
0: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا

سمي خكولي خكولي مصري راتوك الشعب خلق رات رايات بخواني خلق رات رايات سنگ صفا زلونو بوي.